هذه قصة غرام في المدينة، قصة كل واحد فينا، مدة هدي وزمان وانا في هذا المكان نستنى معاك فرصة الأمان.